سيدها ربك شو ما سيأتي وخر ما الخير واكل فانكرا ريحة بيان عميثة هشمين وضوي لخبين شوبا حدش منك كيدي.

تلف الخطتين والحلتان ثمن براوت تشارك حيل بالصروت فهو عزم سفر على الأوطان رحم قسم الدسين تشعر من تقول حتى المسلم ياخي السجين روحي سمع نفسي هم الشهيد حمد العظم فيك رفع حيث وقلب تركيب كيف سراج الرانا من الحياة قلت سمع استخدام الرانا وقلب تركيب الرانا ونجع بغيدو ونرحم سمع صدقين ويجيد يشغين وشكرا.

حسين الحسان نحن بوشنا بمعسين نحن بعمل تين إذا نفر عشبر بيصان عريب روش نحن روحي عبوتين عشان كلاك في الحب المشفار نحن حلو جهة نسلخ عن تين نحن حقو مسلم حدور بيصان دروس معسين بشوريخة كرشد فيليخة نزعك المنسة بشوات الزيغة مجيعة يسافي شبو تهوري سمت هوريك شبير نخرنا سعدو شبو شهام كدعو نخرشو على سفيد القاسم المديخة وبرك نساهن عن سلم بازير يا دعت سير شير عمخة وقير سبير شير عمخة كي تشير بالصرور يخودي مسيري هتكبا أنا زوير وين ونخي أبو التينو تواني فنخات في اللتينو سلام كيلو متحنتينو شيء يحوزي فني مخشي عوري ومانا فنخات زوير وين ونخي أبو التينو صديقي ما نحن وين حطانو أبا الحطانو عمينو فشانو نحن أبوتينو من شبتينو حتى تقول يا خبا منينو خسيتي أماتي وزيعني في شعر دولاي بأت نسات عمون حتى في سيرة مخسي في شعب لو يتليا وزيزو زيميرو حام أشاملو أخانو ما خلو تنسوروت بغانو بتنو تراتيخ

الشيخ ندالو بنوش اللاملو سرانو سوري وموري ماينو عمينو عبانو مصوت عصيب عمصوت بتاسي عبانو كيرتوت بتوت بدينا

أي عسير ما زخو توسير فسير تديخيخا أدوناي عسير ما مينخ دبي نعيم زميرو تيخا أدوناي عسير ما بيرحاس زخ كنيل شميخا أدوناي عسير ما مينخ شرمو بنبايت شميخا أدوناي حسين مع الروقين مسلوخين من حوت كدوشات شميخة أدوناي حسين مع شميخة وشعن جل عميخة حسين مع شميخة حسين مع نبتخ حسين مع بريتخ حسين مع قدخ حسين مع دتخ حسين مع ندرخ حسين مع زردخ حسين مع زخرخ حسين مع خسخ حسين مع طوبخ حسين مع قشلخ حسين مع كبدخ حسين مع جمودخ حسين مع نخوتخ حسين مع نسخ حسين مع شدخ حسين مع مزخ حسين مع فيرخ حسين مع ستتخ حسين مع كدوشتخ حسين مع نحن متخ حسين مع نحن متخ حسين مع

مرانا دي فيش ميانك متخلينا كعبات متخلين عمري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي فيش ميانك متخلينا كعبات متخلين عمري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي فيش ميانك متخلينا كعبات متخلين عمري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي قريبي من أخوي أسماع فلقانات سورة دي حيا يا ومتا يا وكيف الأخوي يسميش تعمل وكيف يسميش عمالي وجودات وكذب عالم شبانة دي بيقمي وبيحطم عارشكا ماسك دلائم العادي دنيا

برحمه في حين سرحب لتكاف على عذرا فكبرا بشويان سامي سمحي مسيت الشعور حيا ما بحميب بشوطين بحيم توفي بكاسم بشعال وبماخ كم يكون حي بحي ربي بحمي رمك لك معي شيخ من ما شميخة أنا أدوين بعينو أسير بينو بطير بتعام الخي سيد وكل مخب شايف تبقى بحيرة بالعالم العالم شيء وزا مشيخ ما في التوسير رحو نعمل

بتعذى نكر نوخا يعني ما بورا حميخا جلت نوخا يما سيلانو يعترن ويوم خلو بيوم تفلتينو يعترن شلو بسبرينو